yang masih memberikan kita kesempatan meluas. Allah memberikan kita kesempatan yang masih terbuka lebar untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ketika seorang hamba melakukan dosa, Allah Azza wa Jalla masih memberinya kesempatan untuk, selagi Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan itu, jangan ditunda, bersegera bertaubatnya. Termasuk rahmat Allah Taala dan nikmat yang sangat, Allah tidak menggerakkan hukuman kepada kita bagaimana yang Allah telah kepada orang-orang terdahulu. Maka hendaknya setiap hamba melihat kepada dirinya, pikirkan, berintrospeksi, apakah dia terdirinya dengan segala perangainya ataukah justru dia akan dirinya kesempatan masih terbuka lebar subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan beranjak pada hadis yang ke-20. Abu Zakaria ibn Syaraf An-Nawawi rahimahu ta'ala an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بين حرما فلا تظالموا يا عبادكم ضال إلا فاستهدوني أهدكم يا عبادي كنتم إلا من أطعته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من فاستكسوني أكسك يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أتوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم تضري فتضروني وتبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم على أتقى قلب رجل منكم ما ذلك في ملكي شيئا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل ما نقص ذلك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد سألوني فأعطيت واحد سألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا يا عبادي أعمالكم أحصيها أو إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أحياها إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفقكم إياها فمن وجد فضل الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau riwayatkan dari Rabbnya Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla, wahai hambaku, sesungguhnya aku melakukan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berzalim. Wahai kalian seluruhnya tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka minta kepadaku, niscaya beri hidayah kepada kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya lapar kecuali orang yang aku beri makan kepadaku, aku akan kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya bertelanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian, aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, selalu berbuat kesalahan di malam hari dan aku mengampu dosa, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya ampuni kalian. Wahai hamba, sesungguhnya kalian tidak bisa menimpali kepadaku dan tidak bisa memperiman. Wahai hambaku, kalau seandainya orang pertanyaan

0: Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu, ini ada takdirnya, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu la yatadarraru bil ma'asi, Allah tidak termudaratkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bitta'at, dan Allah tidak mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' ad-dar. Dialah Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, serta menolak mudarat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini, fa insyaallah taala semoga Allah mudahkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah jalla wa ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها

0: Pak sehari. Maka kata Syekh, yaqumu ats-tsuluts alladzi ba'da an-nisf. Beliau menunaikan salat di sepertiga malam setelah separuh malam. Hadza huwa jawful lail, inilah jawful lail. Dan menepati waktu nuzul al-ilahi. Menepati waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di akhir malam. Maka ia menggabungkan antara jauful lail, separuh malam atau pertengahan malam, dengan akhir malam yang itu merupakan waktu nuzul al-ilahi, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa menginginkan pahala tersebut, maka hendaknya dia menunaikan salat pada waktu tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal dengan amal-amal kebaikan yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi jalan untuk mengantarkan ke dalam surga dan bisa menyelamatkan dari an-nar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

0: Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam jami' beliau, Jami' At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi adalah salah satu imam dari Ashabus Sunan yang empat, dari kutub-kutub Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. هذه الكتب يقال لها السنن الأربع، السنن الأربع. Kitab-kitab tersebut dinamakan dengan السنن الأربع. Dan Imam At-Tirmidzi adalah seorang imam yang masyhur. Min talamid al-Imam Ahmad. Di antara murid-murid al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga di antara yang mengambil atau meriwayatkan dari Imam Ahmad atau beliau Imam At-Tirmidzi termasuk dari a'immah yang mengambil ilmu dan riwayat dari Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Beliau seorang imam yang mulia, muhaddis masyhur, dan beliau rahimahullahu taala dalam keadaan matanya buta. Al-Imam At-Tirmidzi mata beliau buta rahimahullah, dan beliau menyatakan tentang hadis ini, hadithun hasanun sahih. Ketika beliau menyatakan hadithun hasanun sahih, hadis ini hasan sahih. Ini adalah istilah khusus al-imam at-Tirmidzi rahimahullah. Disebutkan para ulama bahwa dia hasan dari satu jalan dan sahih dari jalan yang lain. Sehingga beliau meriwayatkannya dari dua jalan, satu dari jalur yang sahih dan satu dari jalur yang hasan. Sehingga beliau menyatakan hadithun hasanun sahih. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan karunia kepada kita. Mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang bisa mendengarkan nasihat dan mengikuti arahan dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله